فرحة. يوم هات هاي الطريق البيض ولا يوم ضمه في الظن عظم شو من أخبيض لأتيقها.